تلاتيكو اديها رنة على التليكوم حضرتك بتكلمي صاحبك الشركة ازاي عندي طاقة زي الدينامو تفكيري بره الصندوق مش لاقي علبه ايه يا عم يا راجل انت ما تشوف لك طاقم يليق بسنك حسيتك مواليد 2000 وننك مش هتتفهم اصل ده سين بنا تما جتش تما فكش انا مرة جيت ومرة زتش انت في الاغنية فما زبطتش ادي في الوش ما بكسفش انا مدير المكتب ربيك من جديد يا تا

0: عظمه سالتني قلت لها الهضبه والله ما كان على بالي يا سيدي حفلات تتشال تكاليفي متربيه من زمان على ايدي دلوقتي عامله فيها هيفاء يا حبيبي انا كوبتون كاتب كلمه سحكان على الجوتون عندي كذا اوبشن ولا شفتك ما تلعبش القطه لا دي تعضك لا دي تعضك ايه ده
1: احلى مسا مني ليا لاخويا عمرو واحلى مسا لكروم موسس عمرو كروم المية مية كروم المحترمين واحلى مسا مني ليكم لاخوكم فيرو السندان انا ما بيحلش